أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام حفظه الله. بوك أوديتير راديو خسيد أونلاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wër wu tedd wu mag wi ñu nekk muy weeru Rajab, sahru Rajab al mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy weeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya, la siyama al khalifatu al am li taifatu al sheikh mahmudul fadal sheikh abu barak hafizahullah wa ra'ah. Weer wowu di weer wu tedd wu mag, yàlla na dilli si ay ati at dinu fi fekk, te buy dem dinu fi ba. Ginnaaw biñ leen dokkeele ci loolu ñun